فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدم ذكية يصفر؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.

الله والسمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله والسمد قل هو الله أحد الله والسمد